0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çağlar Ateş. Zümer Suresi 1-9. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.